تفقنا ماذا تقرا وتكون تغفيني كي تتيب عن سلام جاشي لان طلم تقرا وسوف ورات وتصطلاق على ميني فادنا تقبل تقلت هين الزان تقلت ويك تعقد وتيب بدو تيسي تقلي تستعدي بس تدايم وخلنها كاشم تاشم تاشم

إلى يوم النفخ خروجها سفاهة والويل والكدح. بلادنا بلادنا إلى يوم النفخ بلادنا بلادنا إلى يوم النفخ خروجها سفاهة والويل والكدح. بلادنا بلادنا.